0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
0: وطني مان
2: همارا كري
3: نشتم فيه
4: من بيريا خاني خقري
5: مويا كوجا
2: كر
6: كولو
0: نينوب
2: مي فاميليا مو فيلو